0: اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأمته أجمعين. جنابي أرحم الراحمين حبيبي أكرم نبي محترم حرمتنا okunmuş olan Kur'an-ı Kerim'i mevludi şerifi salavat-ı latifeyi dergah-ı uluhiyetinden ve akdesiyetinden kabule karil eyle ya Rabbel alemin. Evvelen bizzat Seyyidul Kevneyn, İmamul Harameyn, Ceddul Hasan vel Hüseyin, Ebi Zehra Efendimiz Muhammed Mustafa, Aziz, Şerif, Latif, Nezih, Munevver, Musaffa, Mucella, Mübarek ruhi tayyibelerine ikram ettik. Vasıl eyle ya Rabbel Alemin. Bütün enbiyayı izam, marus lillahil fikham, arvahi kutsiyelerine vasıl eyle ya Rabbel Alemin. Efendimizin hulefai raşidin olan Eşşeyhur Rafik, Filgaril Rafik, Seyyidina Ebi Bekir Sıddik, El Melikul Vahhab, زين الأصحاب المذكور في الكتاب فاروق المعظم عمر بن الخطاب دامات نبي ذي شان شهيد في حالة تلاوة القرآن سيدنا عثمان بن عفان الملك الولي دامات نبوي زوج فاطمة الزهري إمام كراري حيدري علي أفندمزن كي جوزن النورو olan الهمامين الهمامين على البلاء الصابرين الشهيدين سيدا شباب أهل الجنة وقرة عينين أهل السنة سيدنا إمامي حسن ابن علي وإمامي حسين ولي آل بيتي طاهرين أصحابي جزين أئمي أهل دين فقهاء مجتهدين أقطابي صلاطين آل عثمان مبين أرواحي قدسية لنا إكرام التق واصل إلى يا رب العالمين عراق başkenti olan güzelim Bağdat'tan birinci yapılan bu mübarek mekan Süleyman Kanuni tarafından ve Mimar Sinan hendesesinden inşa edilen 4. Sultan Murat tarafından inşa edilen, Sultan Ahmet tarafından inşa edilen, Sultan Abdülaziz Han tarafından inşa edilen ve Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından inşa edilen ve son yapılan ve inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Gavs-ı Azam Eşşeyhul Efham Elbazul Eşhab أبا محمد محي الدين شافعي مذهبنا وحنبلي مذهبنا إحياء إذن حزرتي غوث أعظم شيخ عبد القادر جيلاني حزرت لرنين جامي سنان ومدرسة سنان يابلمش أولان تيكا ترفندن عراقنا يدنغ يزي تركمان إلي ويدو تلفزيونو ترفندن أفندمزن دوغم جزاسي وجنو مناسبتيلا اللهم أخنان قرآني كريمي مولودي شريفي صلواتي لطيفي أذكاري حنيفي خير خيرات أجر مسوبات تركمن له قرب طرفندن أخدقمز بتون إلهي لربزدن قبولا أفندمزن روحي رواننا إكرام التق واصل إله اللهم مملكتمز آمين مطمئن إله ناموسمز شرفمز ستر إله رزقمز بول إله أولادمز صالح إله Ana babamızı afeyle, vefat edenlerimizin mazarını nürle dol. Bizden cömert olan bütün Türk ve Türkman şehitlerini cennet mekan eyle. Kalanların harına afu mağfirat eyle. Hastalarımıza ismi şafi hürmetine acil şifa ver. Cümle talebelerimizi sınıflarda muvaffak ve nazih eyle. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. Al ve gök bayrağımızı dünyanın her bir tarafında kaim eyle. Ehli hakkı galip eyle, ehli batılı mağlub eyle. Ordumuzu dünyanın her bir tarafında mansur-u muzaffer eyle. İki cihanda bizlerden razı ol. Tüm Türk dünyamızı, Anadolu'muzu, Balkanları ve Türkman ilini ve Şahnaz Kadir-i Azim tüm Türk ve Türkman milletini peyedar eyle. İki cihanda bizlerden razı ol. Bu mübarek gecenin münasebetiyle Allah'ım cümlemizi Peygamber Efendimizin şefaatine mazharuna ile ile ya Erhamer Rahimin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله رضاسيتن هدية. الفاتحة مع الصلوات.
1: اللهم صل على

0: شو من مات
1: الحمد لله
0: دينم اسلامدر حقتان اكرامدر ايمانم كامدر
1: الحمد لله
0: دينم اسلامدر حقتان اكرامدر

0: آمين.
1: اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأمته أجمعين. جنابي أرحم الراحمين حبيبي أكرم نبي محترم حرمتنا okunmuş olan Kur'an-ı Kerim'i mevludi şerifi salavat-ı latifeyi dergah-ı uluhiyetinden ve akdesiyetinden kabule karil eyle ya Rabbel alemin. Evvelen bizzat Seyyidul Kevneyn, İmamul Harameyn, Ceddul Hasan vel Hüseyin, Ebi Zehra Efendimiz Muhammed Mustafa, Aziz, Şerif, Latif, Nezih, Munevver, Musaffa, Mucella, Mübarek, Ruh-i Tayyibelerine ikram ettik. Vasıl eyle ya Rabbel Alemin. Bütün Enbiya-i İzam, Marus Lillahil Fikham, Arvah-i Kudsiyelerine vasıl eyle ya Rabbel Alemin. Efendimizin Hulefâ-i Raşidin olan Eşşeyhur Rafik, Filgâril Rafik, Seyyidina Ebi Bekir-i Sıddîk, El-Melikul Vahhab, Zeynul Ashab, El-Mezkuru fil Kitab, Faruk'ul Muazzam, Ömer İbnül Hattab, Damat-i Nebi Zişan, Şehidi fi Hâleti Tilavetil Kur'an, Seyyiduna Uthman İbni Affan, El-Melikul Veli, Damat-i Nebevi, Zavci Fatimeti Zuhri, İmam-i Kerrari Hayderi Ali, Efendimizin iki gözünün nuru olan, الهمامين الهمامين على البلاء الصابرين الشهيدين سيدا شباب أهل الجنة وقرة عينين أهل السنة سيدنا إمامي حسن ابن علي وإمامي حسين ولي آل بيتي طاهرين أصحابي جزين أئمي أهل دين فقهاء مجتهدين أقطابي صلاطين آل عثمان مبين أرواحي قدسية لنا إكرام التق واصل إلى يا رب العالمين عراق başkenti olan güzelim Bağdat'tan birinci yapılan bu mübarek mekan Süleyman Kanuni tarafından ve Mimar Sinan hendesesinden inşa edilen 4. Sultan Murat tarafından inşa edilen, Sultan Ahmet tarafından inşa edilen, Sultan Abdülaziz Han tarafından inşa edilen ve Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından inşa edilen ve son yapılan ve inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Gavs-ı Azam Eşşeyhul Efham Elbazul Eşhab أبا محمد محي الدين شافعي مذهبنا وحنبلي مذهبنا إحياء إذن حزرتي غوصي أعظم حزرتي غوصي أعظم شيخ عبد القادر جيلاني حزرت لرنين جامي سنان ومدرسة سنان يابل مش أولان تيكا ترفندن عراقنا يدن نغيزي تركمان إلي ويدو تلفزيونو ترفندن أفندمزن دوغم جزاسي وجنو مناسبتيلا اللهم أخنان قرآني كريم مولودي شريفي صلواتي لطيفي أذكاري حنيفي خير خيرات أجر مسوبات تركمن له قرب طرفından أخدقمز بتون إلهي لربزدن قبولا أفندمزن روحي روانına إكرام ettik واصل إله اللهم مملكتمز آمين مطمئن إله ناموسمز شرفمز ستر إله رزقمز بول إله أولادمز صالح إله Ana babamızı afeyle, vefat edenlerimizin mazarını nürle dol. Bizden cömert olan bütün Türk ve Türkman şehitlerini cennet mekan eyle. Kalanların halına afu mağfirat eyle. Hastalarımıza ismi şafi hürmetine acil şifa ver. Cümle talebelerimizi sınıflarda muvaffak ve nazih eyle. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. Al ve gök bayrağımızı dünyanın her bir tarafında kaim eyle. Ehli hakkı galip eyle, ehli batılı mağlub eyle. Ordumuzu dünyanın her bir tarafında mansur-u muzaffer eyle. İki cihanda bizlerden razı ol. Tüm Türk dünyamızı, Anadolu'muzu, Balkanları ve Türkman ilini ve Şahnaz Kadri Azim tüm Türk ve Türkman milletini peyedar eyle. İki cihanda bizlerden razı ol. Bu mübarek gecenin münasebetiyle Allah'ım cümlemizi Peygamber Efendimizin şefaatine mazharuna ile ile ya Erhamer Rahimin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله رضاسيتن هدية. الفاتحة مع الصلوات.
0: اللهم صل على

0: آمين.
1: اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأمته أجمعين. جنابي أرحم الراحمين حبيبي أكرم نبي محترم حرمتنا أقنمش أولان قرآني كريم مولودي شريفي صلواتي لطيفي درقاهي ألوهية دان وأقدسية دان قبول قريل إلى يا رب العالمين. أولا بالذات سيد الكونين إمام الحرمين جد الحسن والحسين أبي الزهراء أفندمز محمد مصطفى عزيز شريف لطيف نزيه منور مصفى مجلى مبارك روحي طيبة لرنا إكرام التيق واصل إلى يا رب العالمين. بتن أنبياء عظام ورسل الله الفخام أرواحي قدسية لرنا واصل إلى يا رب العالمين. أفندمزن خلفاء راشدين أولان الشيخ الرفيق في الغار الرفيق سيدنا أبي بكر الصديق الملك الوهاب زين الأصحاب المذكور في الكتاب فاروق المعظم عمر بن الخطاب داماتي نبي ذي شان شهيد في حالة تلاوة القرآن سيدنا عثمان بن عفان الملك الولي داماتي نبوي زوج فاطمة الزهري إمام كراري حيدري علي أفندم زنيكي جوزن النورو أولان الهمامين الهمامين على البلاء الصابرين الشهيدين سيدا شباب أهل الجنة وقرة عينين أهل السنة سيدنا إمامي حسن ابن علي وإمامي حسين ولي آل بيتي طاهرين أصحابي جزين أئمي أهل دين فقهاء مجتهدين أقطابي صلاطين آل عثمان مبين أرواحي قدسية لنا إكرام التيق واصل إلى يا رب العالمين. عراق باشكنت olan güzelim Bağdat'tan birinci yapılan bu mübarek mekan Süleyman Kanuni tarafından ve Mimar Sinan hendesesinden inşa edilen 4. Sultan Murat tarafından inşa edilen, Sultan Ahmet tarafından inşa edilen, Sultan Abdülaziz Han tarafından inşa edilen ve Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından inşa edilen ve son yapılan ve inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Gavs-ı Azam Eşşeyhul Efham Elbazul Eşhab أبا محمد محي الدين شافعي مذهبنا وحنبلي مذهبنا إحياء إذن حزرتي غوث أعظم شيخ عبد القادر جيلاني حزرت لرنين جامي سنان ومدرسة سنان يابلمش أولان تيكا طرفından عراقنا aydınlık yüzü Türkmen ile uydu televizyonu tarafından Efendimizin doğum gecesi ve günü münasebetiyle اللهم أخنان قرآني كريم مولودي شريفي صلواتي لطيفي أذكاري حنيفي خير خيرات أجر مسوبات تركمن له قرب طرفından أخدقمز بتون إلهي لربزدن قبولا أفندمزن روحي روانına إكرام ettik واصل إله اللهم مملكتمز آمين مطمئن إله ناموسمز شرفمز ستر إله رزقمز بول إله أولادمز صالح إله Ana babamızı afeyle, vefat edenlerimizin mazarını nürle dol. Bizden cömert olan bütün Türk ve Türkman şehitlerini cennet mekan eyle. Kalanların harına afu mağfirat eyle. Hastalarımıza ismi şafi hürmetine acil şifa ver. Cümle talebelerimizi sınıflarda muvaffak ve nazih eyle. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. Al ve gök bayrağımızı dünyanın her bir tarafında kaim eyle. Ehli hakkı galip eyle, ehli batılı mağlub eyle. Ordumuzu dünyanın her bir tarafında mansuru muzaffer eyle. İki cihanda bizlerden razı ol. Tüm Türk dünyamızı, Anadolu'muzu, Balkanları ve Türkman ilini ve Şahnaz Kadri Azim tüm Türk ve Türkman milletini peyedar eyle. İki cihanda bizlerden razı ol. Bu mübarek gecenin münasebetiyle Allah'ım cümlemizi Peygamber Efendimizin şefaatine mazharuna ile ile ya Erhamer Rahimin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله رضاسيتن هدية. الفاتحة مع الصلوات.
0: اللهم صل على

قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.